قرآن إن شاء الله تعالى نخدم لكم الطرب وندير لكم الضوء ونعبر لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راهي ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع الشامبو ونخدم